يشين يشكونوا أشلون تتني والشون قيني بحبيتو لشين سيغرامين تأيشا والبيتونا هاخن شوالون تيرن راديو تلايو لان شوالي يارشالوي تتني والشون قيني بحبيتو لشين يهن تتسالو كلا لشكاهون كوال دومينغو تيلا يطلوا شوختانيني أشكاهون كوال دومينغو تيلا تل كوال شين يتسلي سخانيه چامقمام كوالي لشتوكوها باكو بازاتخشان كوالي لشعب نوكويس بريسين يشام كوالي كشوف يشكوشان اسمي مانيل سيكيلشان يوتوشين ين دابر سالو كولا بيتولا يوتول دابر من سالو كولا دابر ايو نو ماخان إليا دابر اوكو توه باي إغليسي ين دختل يت سالو كولا چنكو قيني مي اي كو تيك انيل اي كو هيتش كولال چيك اسكم توال كو كول كو توه اشكا باي زياتو چنكو ما يوتوشين ايتو قيني بالي ديلا تيو اوال هون كاو يلي كول هون إلشا تيوان كشون واش هيو بالاش كبايت انكو راديو كاريزما ديلان كايتو جين كون تيون كو تشاو كو خاشكا ماس كو بروغراما باينا نيشون لاش كا كو بروغراما تولوجي باش كايتون كو ديلان ما اشكا كو سانتا ميسا تولوجي با تولوج ابنو باينا نيشون اشكا ايش تول نا هات ايش لو ما اشكا ايش ارمانو سيرمانس تول ايوه هو نو ما خان الهلي هاي كين كم شتو هي حبي ما كون شتو هي يا وان دي بان تشابي دولا اي بيراجو شينا خا راديو كاريزما ديلا اخين ابدو مي سباينا ديجون يدرو تشوخ تنيني

تنزل البيس بيشان تلاي باي غنو خسبيل قول البيس مبال تلاي باي تلمامين ايتية تلمام تيا سنتيني بيتو خون اسمي ونبتي